0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ.

0: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة
1: لسعيها راضية
0: في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية
1: فيها
0: سرر مرفوعة
1: وأكواب موضوعة
0: ونمارق مصفوفة
1: وزرابي مبثوثة

0: كيف رفعت
1: وإلى السماء كيف رفعت
0: وإلى الجبال كيف نصبت
1: وإلى الجبال كيف نصبت
0: وإلى الأرض كيف سطحت
1: وإلى الأرض كيف سطحت.

0: air matanya orang yang air mata ini tidak membatalkan orang yang berpuasa. Taman kehidupan, walaupun sebagian air mata yang hinaat fatir salim seperti itu. Ya, insya Allah puasanya tidak batal. Selain itu tadi, dia tidak ada niatan menyengaja untuk menelan air matanya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: والنازعات غرقا.
2: والنازعات غرقا.
1: والناشطات نشطا.
2: والناشطات نشطا.
1: والسابحات سبحا.
2: والسابحات سبحا.
1: فالسابقات سبقا.
2: فالسابقات سبقا.
1: فالمدبرات أمرا.
2: فالمدبرات أمرا.
1: يوم ترجف الراجفة.
2: يوم ترجف الراجفة.
1: تتبعها الرادفة.
2: تتبعها الرادفة.
1: قلوب يومئذ واجفة.
2: قلوب يومئذ واجفة.
1: بصارها خاشعة.
2: بصارها خاشعة.
1: يقولون أنا لمردودون في الحافرة.
2: يقولون أنا لمردودون في الحافرة.
1: أإذا كنا عظاما نخرة.
2: أإذا كنا عظاما نخرة.
1: قالوا تلك إذا كرة خاسرة.

0: وأهديك إلى ربك فتخشى
1: وأهديك إلى ربك فتخشى
0: فأراه الآية الكبرى
1: فأراه الآية الكبرى
0: فكذب وعصى
1: فكذب وعصى
0: ثم أدبر يسعى
1: ثم أدبر يسعى
0: فحشر فنادى
1: فحشر فنادى
0: فقال أنا ربكم الأعلى
1: فقال أنا ربكم الأعلى
0: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى.

0: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها
1: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها
0: رفع سمكها فسواها وأغطى ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم.

0: مخبسا
1: وبرزت الجحيم لمن يرى
0: وبرزت الجحيم لمن يرى
1: فأما من طغى
0: فأما من طغى
1: وآثر الحياة الدنيا

فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها

0: لكم دينكم ولي دين.
1: لكم دينكم ولي دين.
2: Nah, berikutnya pertanyaan ketiga.

0: إرشاد الوسواس الغناس،
1: إرشاد الوسواس الغناس
0: الذي يوسوس في صدور الناس،
1: الذي يوسوس في صدور الناس
0: من الجنة والناس.

الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر

الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: الأبصار المنقدة
1: التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة

0: يحق الزكاة
1: وذلك دين القيمة
0: وذلك دين القيمة
1: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم

0: واليوم الموعود
1: واليوم الموعود
0: وشاهد ومشهود
1: وشاهد ومشهود
0: قتل أصحاب الأخدود
1: قتل أصحاب الأخدود
0: النار ذات الوقود
1: النار ذات الوقود
0: إذ هم عليها قعود
1: إذ هم عليها قعود
0: وهم على ما يفعلون

0: أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد.
1: وما نقولهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد
0: الذي هو ملك السماوات والأرض
1: الذي

0: تجري من تحتها الأنهار
1: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار
0: ذلك الفوز الكبير
1: ذلك الفوز الكبير
0: إن بطش ربك شديد
1: إن بطش ربك شديد
0: إنه هو يبدئ ويعيد
1: إنه هو يبدئ ويعيد
0: وهو الغفور الودود
1: وهو الغفور الودود.

0: أتاك حديث الجنود؟
1: هل أتاك حديث الجنود؟
0: فرعون وثمود،
1: فرعون وثمود،
0: بل الذين كفروا في تكذيب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والفجر.
1: والفجر.
0: وليال عشر.
1: وليال عشر.
0: والشفع والوتر.
1: والشفع والوتر.
0: والليل إذا يسر.
1: والليل إذا يسر.
0: هل في ذلك قسم لذي حجر.
1: هل في ذلك قسم لذي حجر.
0: ألم تر كيف فعل ربك بعاد.
1: ألم تر كيف فعل ربك بعاد.
0: إرم ذات العماد.
1: إرم ذات العماد.
0: التي لم يخلق مثلها في البلاد.
1: التي لم يخلق مثلها في البلاد.
0: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد.
1: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد.
0: وفرعون ذي الأوتاد.
1: وفرعون ذي الأوتاد.

0: فصب عليك ربك سوط عذاب
1: إن ربك للمرصاد
0: إن ربك للمرصاد
1: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي

0: قل ربي آمن.
1: كلا لا تكرمون اليتيم.
0: كلا لا تكرمون اليتيم.
1: ولا تحاضون على طعام المسكين.
0: ولا تحاضون على طعام المسكين.
1: وتأكلون التراث أكلا لما.
0: وتأكلون التراث أكلا لما.
1: وتحبون المال حبا جما.
0: وتحبون المال حبا.

0: يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة
1: يا أيتها النفس

0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: وانشقت
1: وأذنت لربها وحقت
0: وأذنت لربها وحقت
1: وإلى الأرض مدت
0: وإذا الأرض مدت
1: وألقت ما فيها وتغلت
0: وألقت ما فيها وتغلت
1: وأذنت لربها وحقت
0: وأذنت لربها وحقت
1: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه
0: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه
1: فأما من أوتي كتابه بيمينه
0: فأما من أوتي كتابه بيمينه
1: فسوف يحاسب

0: ظهره
1: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره
0: فسوف يدعو ثبورا
1: فسوف يدعو ثبورا
0: ويصلى سعيرا
1: ويصلى سعيرا
0: إنه كان في أهله مسرورا.

0: فلا أقسم بالشفق
1: فلا أقسم بالشفق
0: والليل وما وسق
1: والليل وما وسق
0: والقمر إذا اتسق
1: والقمر إذا اتسق
0: لتركبن طبقا عن طبق
1: لتركبن طبقا عن طبق
0: فما لهم لا يؤمنون
1: فما لهم لا يؤمنون
0: وإذا قرئ عليهم القرآن

0: الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: في ليلة القدر.
1: إنا أنزلناه في ليلة القدر.
0: وما أدراك ما ليلة القدر.
1: وما أدراك ما ليلة القدر.
0: ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: من أذكار الصباح.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.